والهم الهم الخوارك يسمهم وتمتم وتمتم وتمتم أبويو جيب الحب الخواب لما تخمم وتمتم وتمتم وتمتم أبويو الهم الهم الخوارك يسمهم وتمتم وتمتم وتمتم أبويو جيب الحب الخواب لما تخمم وتمتم وتمتم وتمتم أبويو.